0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

نزور حنفاء لله مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

يقع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. الله أكبر، بسم الله.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي.

السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله

مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصره.

0: الحمد
1: الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين.
1: آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله دائما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله. اللهم إنا نستحضرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مرض وجبان عزي عين وذي بكر من شر كل شيء على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة من يضبط وسيقنا وعيدنا بموجبات الندم في الحال والمدى سميضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا الكمال المتابعة له ظاهرا وباطنا وعبادة وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده

الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خصنا من بين سائر الأمم بعشر ذي الحجة وفضل بها بأفضل ليالي السنة ورزقنا بلحوم الأضحية وجمع الناس في يوم العرفة ومن علينا بعيد الأضحى المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الخلائق ليوم القيامة ومكرم من أطاعه واتقاه ومذل من خالفه وعصاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته وحبيبه ومنتقاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله الأطهار الأئمة وأصحاب قادة المنجين من الظلمة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإيايا بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فإنها أجمع الوصايا والأوامر. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد. فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. جماعة عيد الأضحى yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, ketahuilah telah menghendaki Allah Jalla Jalaluh akan hambanya dengan suatu kebaikan, sehingga Allah Jalla Jalaluh telah menyampaikan kita kepada puncak dari hari-hari yang paling afdal dari hari-hari sepanjang tahun. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayyamud dunya ayyamul ashr. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling afdal di dunia adalah hari 10 pertama Dzulhijjah. Sahih Bukhari. Yang mana Allah Jalla Jalaluh telah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Disebutkan Imam At-Tabrani dalam tafsirnya adalah malam-malam 10 Dzulhijjah berdasarkan kesepakatan hujjah dari ahli tafsir. Ibnu Katsir juga menjelaskan hal yang sama dalam tafsir Quranil Azim. Dan malam-malam yang 10 tulisnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah.

أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ثبتنا على صراط المستقيم وأجرنا من خزي وعذابه الأليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفر

اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أغص عبادك المؤمنين، اللهم اكشف ظلمات القلوب عن المؤمنين، اللهم ارزقهم الإيمان واليقين، اللهم اربطهم بحبيبك محمد الأمين، اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، من مضى ومن هو حاضر ومن يأتي إلى يوم الميقات. اللهم اختم أعمارنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائك في الحس والمعنى برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.